0: ها هنتفرج على ماتش مصر اللي جاي امتى وفين؟ يلا قوله بسرعة، انا متحمس جدا.
1: ايه ده؟ هو انت من امتى اصلا يا ويوي انت مهتم بالكورة يعني؟
0: لا ده منتخب مصر والدنيا ماشية حلو وانجازات ما حصلتش قبل كده. بقولك ايه، انا بقيت خبير كروي بجد.
1: يا سلام، مش للدرجات دي يا وائل، ما كانش ماتش اتفرجت عليه يعني. طب ما تقولي كده مصر عندها كم نقطة؟
0: لا اقعدوا قدامي وتعلموا بقى. مصر دلوقتي أول المجموعة بأربع نقط، وبعدها بلجيكا وإيران كل واحدة منهم عندها نقطتين، ونيوزيلندا الأخير عندها نقطة واحدة.
1: إيه ده إيه ده إيه ده؟ ويوي وائل منصور بيتكلم في الكورة؟ طب بقول لك إيه، خد بقى الاختبار ده، هو إحنا كده تأهلنا ولا لازم نكسب الماتش اللي جاي؟
0: بصي إحنا بنسبة كبيرة تأهلنا، على الأقل فرصتنا كبيرة جدا نتأهل أحسن توالت، ده في حالة يعني لو خسرنا الماتش اللي جاي، بس لو تعادلنا هنتأهل رسمي، ولو فوزنا بقى هنتأهل أول المجموعة كمان.
1: بس أنا استغربت قوي من موضوع أننا أول مرة نكسب في كأس العالم ده، أمال جول كابتن مجدي عبد الغني ده كان إيه؟
0: يا سلمى، جول مجدي عبد الغني ده كان جول التعادل قدام هولندا في كأس العالم 90، والماتش خلص تعادل، يعني ما خسرناش بس تعادلنا، بس وقتها هولندا دي كانت بطل أوروبا.
1: نعم؟ لا يا وائل أكيد لا، يعني كابتن مجدي فضل يذلنا كل السنين دي بجول تعادل أساساً؟ أنا سمعت إننا عملنا أرقام تاريخية حلوة قوي البطولة دي.
0: آه طبعاً، حققنا أول فوز لمصر في تاريخ كأس العالم، أدي واحد. محمد صلاح بقى الهداف التاريخي لمصر في كأس العالم بثلاث أهداف، أدي اتنين، ويا رب يزيدوا. قبل البطولة دي كان عندنا ثلاث لعيبة بس هم اللي مسجلين أهداف في كأس العالم لمصر. عبد الرحمن فوزي في كأس العالم 34 سجل هدفين في فريق المجر، ومجدي عبد الغني في كأس العالم 90، وصلاح في كأس العالم 2018. البطولة دي بس في أربع لعيبة سجلوا لمصر لحد دلوقتي، صلاح وإمام عاشور وزيكو وتريزيجيه.
1: أنا متفائلة قوي إننا ممكن نكسب ماتشات تانية ونعمل إنجازات أكبر بصراحة. أصل أنا بس بنزل الصبح بص في وشوش الناس كلها حبيبة قلبي تحت عينيها أسود، وأنا منهم أساساً، مش شايفين قدامنا، بس يلا مبسوطين الحمد لله.
0: بقول لكم إيه، ربنا يسهل ونتأهل أول المجموعة بس، وبعد كده أي كلام في الكورة تاخدوه مني، ده أنا بقيت خبير كورة وياوي. تعالوا أحكي لكم تاريخ كأس العالم من سنة 1930 كان يا مكان.
1: يا لهوي، لا لا لا، شكرا يا وائل، ميرسي قوي، استأذن أنا بقى.
2: طب استني خديني معاك.
0: استنوا طب أحكي أول كأسين عالم بس. يا سارة، يا سلمى، يوه

تنبيهاً، تم تغيير مواعيد العمل الرسمية بما يتناسب مع الفرجة على ماتشات المنتخب في كأس العالم الفجر. طبعاً ده اللي نفسك فيه، بس لا يا حبيبي، انت بتحلم. كأس العالم السنة دي هيبقى بعنوان يا تنام وما تتفرجش، يا تتفرج وما تنامش.

النهارده الويكند اسمع اغاني بدون توقف على انرجي.

زي ما احنا عارفين ان المنتخب عنده تحدي كبير في ماتشات كاس العالم، احنا عارفين ان انت كمان عندك تحدي كبير انك تتفرج على الماتشات وتنام وتعرف تصحى تروح الشغل في ميعاده. انت مستنيني اقولك الحل؟ لا انا ما اعرفش، شوف بقى تعمل ايه. كاس العالم السنة دي هيبقى بعنوان يا تنام وما تتفرجش، يا تتفرج وما تنامش.

عشان الفرجة تحلى عمر الطاسة بفنجان قهوة مظبوط قبل الماتش. ماتشات كاس العالم محتاجة تركيز في كل تفصيلة، واللي ما بيحبش القهوة يشرب شاي أو المشروب اللي بيحبه، المهم عاوزين نستمتع بكاس العالم. انرجي بتقولك عشان الفرجة تحلى خليها في وسط لمة.

0: Non-stop music.
1: أعزائي المستمعين، أهلا بكم في رقص
2: يا صلاح
1: في رقص الساعة.

0: عشان الفرجة تحلى جهز مشروبك المفضل قبل السفارة. عصاير بقى وشاي وكل اللي بتحبه عشان مع كل هجمة مرتدة ريقك ما ينشفش. مش عاوزين نتنشن قوي، عايزين نستمتع بكاس العالم. انرجي بتقولك عشان الفرجة تحلى خليها فص لما. ها هنتفرج على ماتش مصر اللي جاي امتى وفين؟ يلا قولوا بسرعة، انا متحمس جدا.
1: ايه ده؟ هو انت من امتى اصلا يا ويوي انت مهتم بالكورة يعني؟
0: لا ده منتخب مصر والدنيا ماشية حلو وانجازات ما حصلتش قبل كده. بقولك ايه، انا بقيت خبير كروي بجد.
1: يا سلام، مش للدرجات دي يا وائل، ما كانش ماتش اتفرجت عليه يعني. طب ما تقولي كده مصر عندها كم نقطة؟
0: لا اقعدوا قدامي وتعلموا بقى. مصر دلوقتي أول المجموعة بأربع نقط، وبعدها بلجيكا وإيران كل واحدة منهم عندها نقطتين، ونيوزيلندا الأخير عندها نقطة واحدة.
1: إيه ده؟ ويوي وائل منصور بيتكلم في الكورة؟ طب بقولك إيه، خد بقى الاختبار ده، هو إحنا كده تأهلنا ولا لازم نكسب الماتش اللي جاي؟
0: بصي إحنا بنسبة كبيرة تأهلنا، على الأقل فرصتنا كبيرة جدا نتأهل أحسن توالت، ده في حالة يعني لو خسرنا الماتش اللي جاي، بس لو تعادلنا هنتأهل رسمي، ولو فوزنا بقى هنتأهل أول المجموعة كمان.
1: بس أنا استغربت قوي من موضوع أننا أول مرة نكسب في كأس العالم ده، أمال الجول كابتن مجدي عبد الغني ده كان إيه؟
0: يا سلمى، جول مجدي عبد الغني ده كان جول التعادل قدام هولندا في كأس العالم 90، والماتش خلص تعادل، يعني ما خسرناش بس تعادلنا، بس وقتها هولندا دي كانت بطل أوروبا.
1: نعم؟ لا يا وائل أكيد لا، يعني كابتن مجدي فضل يذلنا كل السنين دي بجول تعادل أساساً؟ أنا سمعت إننا عملنا أرقام تاريخية حلوة قوي البطولة دي.
0: طبعاً، حققنا أول فوز لمصر في تاريخ كأس العالم، أدي واحد. محمد صلاح بقى الهداف التاريخي لمصر في كأس العالم بثلاث أهداف، أدي اتنين، ويا رب يزيدوا. قبل البطولة دي كان عندنا ثلاث لعيبة بس هم اللي مسجلين أهداف في كأس العالم لمصر. عبد الرحمن فوزي في كأس العالم 34 سجل هدفين في فريق المجر، ومجدي عبد الغني في كأس العالم 90، وصلاح في كأس العالم 2018. البطولة دي بس في أربع لعيبة سجلوا لمصر لحد دلوقتي، صلاح وإمام عاشور وزيكو وتريزيجيه.
1: أنا متفائلة قوي إننا ممكن نكسب ماتشات تانية ونعمل إنجازات أكبر بصراحة. أصل أنا بس بنزل الصبح أبص في وشوش الناس كلها حبيبة قلبي تحت عينيها أسود، وأنا منهم أساساً، مش شايفين قدامنا، بس يلا مبسوطين الحمد لله.
0: بقول لكم إيه، ربنا يسهل ونتأهل أول المجموعة بس، وبعد كده أي كلام في الكورة تاخدوه مني، ده أنا بقيت خبير كورة وياوي. تعالوا أحكي لكم تاريخ كأس العالم من سنة 1930 كان يا مكان.
1: يا لهوي، لا شكرا يا وائل، ميرسي قوي، استأذن أنا بقى.
2: طب استني خديني معاك.
0: استنوا طب أحكي أول كأسين عالم بس يا سارة. يا سلمى، يوه

عشان الفرجة تحلى جهز طبق التسالي المتين اللي هيستحمل توترك طول الماتش، فشار بقى ولب وكوكيز وممكن شاورما.

هب انرجي مع وائل منصور ومن عامر كل يوم من الحد للاربع من 4 لـ 6 على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية QNB.

الروتي. البرنامج برعاية توشيبا للأجهزة المنزلية. توشيبا ميجا سيزن، ميجا عروض، ميجا خصومات. جمجوم فارما، راحة في كل حركة.

0: ست نقلات مع أحمد الوكيل كل يوم خميس من 6 ل 7 بالليل على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها.
1: أنا جاي وجايب لحضرتك طلب ممضي من كل الموظفين اللي في الشركة عشان عايزين نغير مواعيد الشغل فترة كأس العالم عشان نعرف نتفرج على ماتشات براحتنا.
2: أنا عارف إن كأس العالم السنة دي فيه تحدي كبير للموظفين.
3: لا لا، مش تحدي إنكم تقفلوا التارجت ولا تخلصوا الشغل في ميعاده، ده كده كده حاجة هتحصل. أنتوا عندكم تحدي إنكم تتفرجوا على الماتشات وتعرفوا تيجوا الشغل فايقين.
4: كأس العالم السنة دي هيبقى بعنوان يا تنام وما تتفرجش يا تتفرج وما تنامش.

0: سلمى ايه الرنة دي؟
1: ايه وائل في ايه شخصيتي عادي؟
0: طب بقول لكم ايه لو كل لعيب من المنتخب كان عنده رنة على حسب شخصيته تفتكروا الرنة هتكون عاملة ازاي؟
2: يعني بصوا الشناوي مثلا دي الرنة اللي تليق على شخصيته.
3: انت مش في مقامي فوق العرض انا السد العالي.
4: ايوه صح، ايه الهبل ده بجد، برافو يا وائل. بص بقى عبد المنعم بقى رنته هتبقى عاملة ازاي.
5: سلطان يا زميلي لوحدي حاملة، ابعد عني عشان غشيم.
1: لا بقول لكم يا جماعه، طب امام عاشور بقى، بصوا دي
6: كده وكده تشوفوني، هنا او هنا تلاقوني، ومعكم زي ما تعوزوني بقلب على كل لونيا.
0: طب بصوا بقى، انا مش شايف مرموش غير كده.
7: شوف انت تبقى مين وانا بقى مين، ده اللي عملته في حياتك عملته انا في يومين.
4: لا صلاح صلوحه بقى، اديني بقى في صلوحه.
1: لا دي احنا لازم بقى نفكر لها كويس، دي لازم نمخمخ. تفتكروا هيبقى ايه؟
0: انا مش شايفها غير دي. يلا كلنا نجهز لكاس العالم عشان كلنا هنشجع
8: مصر.

0: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. حمائي في الأرينا يوم الجمعة 26 يوليو، استعدوا لليلة ما تتنسيش.
1: ودوني ليها الليلة، الليلة يعني الليلة، استنى تاني لحظة تاني مقدرش.
0: الأرينا مكانها على طريق عين السخنة جنب الملاهي في القطامية. التذاكر من خلال تذكرتي. Official Radio Sponsor Energy 92.1.

0: اصحى بانرجي مع باسم كميل وسارة المنذر، كل يوم من الحد للخميس من 8 ل 10 الصبح على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية جمجوم فارما، راحة في كل حركة. بيتك بيتك يا مجهز بيوت. كيو ان بي.
1: يا مساء الفل والجمال على كل الناس اللي بتسمع الديجي توك، معاكم باسم كميل. والنهارده
2: احنا ديجي اللي البرنامج متسمي على اسمها.
1: تمام. عمركم فكرتم ازاي التكنولوجيا بتغير حياتنا؟
2: ايوه اكيد، زي لما بجيب لك فيديوهات كلاب كيوت في الوقت المناسب.
1: اكيد ما كانش ده قصدي خالص. طيب ازاي الذكاء الاصطناعي بيساعدنا في الرياضه وحياتنا الصحيه؟
2: منهاريات ليل ونهار، اعلانات للجزم الرياضيه من ساعه ما دورت عليها مره من 3 اسابيع.
1: يا دي الفضايح. طيب سيبنا من الحياه بوجه عام او الصحه، اكيد كلنا عارفين ان التكنولوجيا بتدخل في حياتنا اليوميه بشكل اساسي.
2: خليني انا اقول لهم، باسم طلب مني مره طريقه عمل كيكه بالشوكولاته، والطلب اللي بعده على طول كان نمره المطافي.
1: اطلع يا ابني اعلانات، اطلع يا ابني اعلانات.
2: لا لا لا، اعلانات ايه، انا اللي هكمل معاهم. اللي انت ما تعرفوش ان الذكاء الاصطناعي هياخد مكانك قريب جدا.
1: هي بقت كده.
0: اجدد اخبار التكنولوجيا والجديد في عالم الإلكترونيكس والترندز في الأبليكيشنز والجيمز هتعرفوها كلها في ديجي توك مع باسم كميل
2: وديجي كمان،
0: كل يوم خميس من 3 ل 4
2: على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها.
3: تحت أمرك.
1: أحمد عدلي، تحت أمرك. تحت أمرك مع أحمد عدلي، كل يوم سبت من 6 ل 8 بالليل على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها.
4: للإعلان على راديو انرجي، نوفو فور ميديا اند ادفرتايزنج، الوكيل الإعلاني الحصري. 011-219-8069. ايميل sales@novo-eg.com.
0: تنبيه هام، تم تغيير مواعيد العمل الرسمية بما يتناسب مع الفرجة على ماتشات المنتخب في كأس العالم الفجر. طبعاً ده اللي نفسك فيه، بس لا يا حبيبي، انت بتحلم. كأس العالم السنة دي هيبقى بعنوان يا تنام وما تتفرجش، يا تتفرج وما تنامش.

0: أعزائي المستمعين، أهلا بكم في
1: رقص يا تريزيجيه
0: في رقص الساعة.

زي ما احنا عارفين ان المنتخب عنده تحدي كبير في ماتشات كاس العالم، احنا عارفين ان انت كمان عندك تحدي كبير انك تتفرج على الماتشات وتنام وتعرف تصحى تروح الشغل في ميعاده. انت مستنيني اقولك الحل؟ لا انا ما اعرفش، شوف بقى تعمل ايه. كاس العالم السنة دي هيبقى بعنوان يا تنام وما تتفرجش، يا تتفرج وما تنامش.

عشان الفرجة تحلى عمر الطاسة بفنجان قهوة مظبوط قبل الماتش. ماتشات كاس العالم محتاجة تركيز في كل تفصيلة، واللي ما بيحبش القهوة يشرب شاي أو المشروب اللي بيحبه، المهم عاوزين نستمتع بكاس العالم. انرجي بتقولك عشان الفرجة تحلى خليها في وسط لمة.

شاب انرجي مع وائل منصور ومن عامر كل يوم من الحد للاربع من 4 ل 6 على انرجي 92.1

0: اللي نفسك فيه اسمع بس البرنامج وقول لنا
1: طالب ايه مع وائل منصور ومنى يوسف كل يوم أربع من 3 ل 4 على انرجي 92.1 عشان تعرف كل حاجة تهم كل طالب. هذا البرنامج مقدم من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ.
2: البرنامج برعاية BUE. Stand out, choose BUE.

والتوب تشارتس للأغاني في لعبتك إنجليش مع باسم كميل من 8. لعبتك باك تو باك باك تو باك يوم الجمعة كله جديد في جديد. ما المزيكا لعبتها. عشان الفرجة تحلى جاهز مشروبك المفضل قبل السفارة، عصاير بقى وشاي وكل اللي بتحبه، عشان مع كل هجمة مرتدة ريقك ما ينشفش. مش عاوزين نتنشن قوي، عايزين نستمتع بكاس العالم. انرجي بتقولك عشان الفرجة تحلى خليها فص لما

0: أعزائي المستمعين، أهلا بكم في
1: رأس ولعبهم يا عميد
0: في رأس الساعة.

عشان الفرجة تحلى جهز طبق التسالي المتين اللي هيستحمل توترك طول الماتش. فشار بقى ولب وكوكيز وممكن شاورما عادي أو بيتزا، حاجة تقرقط فيها كده بدل ما تقرقط في ضوافر. عايزين نستمتع بكاس العالم. انرجي بتقولك عشان الفرجة تحلى خليها في وسط لمة.

0: هنتفرج على ماتش مصر اللي جاي امتى وفين؟ يلا قوله بسرعة، انا متحمس جدا.
1: ايه ده؟ هو انت من امتى اصلا يا ويوي انت مهتم بالكورة يعني؟
0: لا ده منتخب مصر والدنيا ماشية حلو وانجازات ما حصلتش قبل كده. بقولك ايه، انا بقيت خبير كروي بجد.
1: يا سلام، مش للدرجات دي يا وائل، ما كانش ماتش اتفرجت عليه يعني. طب ما تقولي كده مصر عندها كم نقطة؟
0: لا اقعدوا قدامي وتعلموا بقى. مصر دلوقتي أول المجموعة بأربع نقط، وبعدها بلجيكا وإيران كل واحدة منهم عندها نقطتين، ونيوزيلندا الأخير عندها نقطة واحدة.
1: إيه ده إيه ده إيه ده؟ ويوي وائل منصور بيتكلم في الكورة؟ طب بقول لك إيه، خد بقى الاختبار ده، هو إحنا كده تأهلنا ولا لازم نكسب الماتش اللي جاي؟
0: بصي، إحنا بنسبة كبيرة تأهلنا، على الأقل فرصتنا كبيرة جدا نتأهل أحسن توالت، ده في حالة يعني لو خسرنا الماتش اللي جاي. بس لو تعادلنا هنتأهل رسمي، ولو فوزنا بقى هنتأهل أول المجموعة كمان.
1: بس أنا استغربت قوي من موضوع أننا أول مرة نكسب في كاس العالم ده، هما الجول كابتن مجدي عبد الغني ده كان إيه؟
0: يا سلمى، جول مجدي عبد الغني ده كان جول التعادل قدام هولندا في كاس العالم 90، والماتش خلص تعادل، يعني ما خسرناش بس تعادلنا. بس وقتها هولندا دي كانت بطل أوروبا.
1: نعم؟ لا يا وائل أكيد لا، يعني كابتن مجدي فضل يذلنا كل السنين دي بجول تعادل أساساً؟ أنا سمعت أننا عملنا أرقام تاريخية حلوة قوي البطولة دي.
0: طبعاً، حققنا أول فوز لمصر في تاريخ كاس العالم، أدي واحد. محمد صلاح بقى الهداف التاريخي لمصر في كاس العالم بثلاث أهداف، أدي اتنين، ويا رب يزيدوا. قبل البطولة دي كان عندنا ثلاث لعيبة بس هم اللي مسجلين أهداف في كاس العالم لمصر. عبد الرحمن فوزي في كاس العالم 34 سجل هدفين في فريق المجر، ومجدي عبد الغني في كاس العالم 90، وصلاح في كاس العالم 2018. البطولة دي بس في أربع لعيبة سجلوا لمصر لحد دلوقتي، صلاح وإمام عاشور وزيكو وتريزيجيه.
1: أنا متفائلة قوي إننا ممكن نكسب ماتشات تانية ونعمل إنجازات أكبر بصراحة. أصل أنا بس بنزل الصبح بص في وشوش الناس كلها حبيبة قلبي تحت عينيها أسود، وأنا منهم أساساً، مش شايفين قدامنا، بس يلا مبسوطين الحمد لله.
0: بقول لكم إيه، ربنا يسهل ونتأهل أول المجموعة بس، وبعد كده أي كلام في الكورة تاخدوه مني، ده أنا بقيت خبير كورة وياوي. تعالوا أحكي لكم تاريخ كاس العالم من سنة 1930 كان يا مكان.
1: يا لهوي، لا لا لا شكرا يا وائل، ميرسي قوي، استأذن أنا بقى.
2: طب استني، خديني معاك.
0: استنوا طب أحكي أول كاسين عالم بس. يا سارة، يا سلمى، يوه

0: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها لعبتها. حمائي في الأرينا يوم الجمعة 26 يونيو، استعدوا لليلة ما تتنسيش.
1: ودوني ليها الليلة، الليلة يعني الليلة، أستنى تاني لحظة تاني مقدرش.
0: الأرينا مكانها على طريق عين السخنة جنب الملاهي في القطامية. التذاكر من خلال تذكرتي. Official Radio Sponsor Energy 92.1.

البرنامج برعاية توشيبا للأجهزة المنزلية. توشيبا ميجا سيزن، ميجا عروض، ميجا خصومات. جمجوم فارما، راحة في كل حركة.

سلمى قاسم، كل يوم من الحد للخميس من 10 ل 12 الظهر على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. It's Friday on Energy.

0: أنا جاي وجايب لحضرتك طلب ممضي من كل الموظفين اللي في الشركة عشان عايزين نغير مواعيد الشغل لفترة كأس العالم عشان نعرف نتفرج على ماتشات براحتنا.
1: أنا عارف إن كأس العالم السنة دي فيه تحدي كبير للموظفين. لا لا مش تحدي إنك

0: Have you seen without me? This is facts.
1: سلمى، ايه الرنة دي؟
2: ايه يا وائل، في ايه؟ شخصيتي عادي.
1: طب اقول لكم ايه، لو كل لعيب من المنتخب كان عنده رنة على حسب شخصيته، تفتكروا الرنة هتكون عاملة ازاي؟
3: يعني بصوا الشناوي مثلا، دي الرنة اللي تليق على شخصيته.
4: انت مش في مقامي، فوق العرض انا السد العالي.
5: ايوه صح، ايه الهبل ده بجد، برافو يا وائل. بص بقى عبد المنعم بقى رنته هتبقى عاملة ازاي.
6: سلطان يا زميلي لوحدي حاملة، ابعد عني عشان غشيم.
2: لا بقول لكم يا جماعه، طب امام عاشور بقى، بصوا دي
7: كده وكده تشوفوني، هنا او هنا تلاقوني، ومعكم زي ما تعوزوني، بقلب على كل لون. يا
1: طب بصوا بقى، انا مش شايف مرموش غير كده.
8: شوف انت تبقى مين وانا بقى مين، ده اللي عملته في حياتك عملته انا في يومين.
5: لا صلاح صلوحه بقى، اديني بقى في صلوحه.
2: لا دي احنا لازم بقى نفكر لها كويس، دي لازم نمخمخ. تفتكروا هيبقى ايه؟
1: انا مش شايفها غير دي. يلا كلنا نجهز لكأس العالم عشان كلنا هنشجع
9: مصر.

0: يزن مناقيت
1: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. الكوره ما بقتش مجرد رياضه، الكوره بقت خطط وتكتيكات جوه الملعب وكمان براه. عالم الكوره بقى كله غموض واثاره، احداث محدش يقدر يتوقعها، والشاطر اللي يقتحم الكواليس ويجيب المعلومه الصح. وبكل حرفنا قضى هيركنها في الثمانيات. تغطية لكل الدوريات والأحداث الكروية والرياضية المحلية والعالمية مع محمد طارق قضى من الحد للأربع من 12 لواحدة الظهر على Energy 92.1 المزيد.

0: ست نقلات مع أحمد الوكيل كل يوم خميس من 6 ل 7 بالليل على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها.
1: هيت فرايدي اون انرجي.

اصحى بانرجي مع باسم كميل وسارة المنذر، كل يوم من الحد للخميس من 8 ل 10 الصبح على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية جمجوم فارما، راحة في كل حركة. بيتك بيتك يا مجهز بيوت. QNB.

0: اسمي صبري واللي يصبر ينول.
1: قول يا كبير مع صبري زكي كل يوم من الحد للثلاث من 2 ل 4 مساء على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. علي البولت والكهرباء كل جمعة مع أخشم ساعتين باك تو باك, ساعة مع مارتن جاركس.
2: Hey, it's Martin Garrix on Energy Egypt.
1: وراها ساعة مع أرمين فان بيورن.
3: Hey Egypt, it's Armin van Buuren on Energy Egypt.
1: يعني خط رأس وهايبارا. كل يوم جمعة من الساعة 12 للساعة 2 بالليل اركب العربية وعلي الصوت على Energy 92.1 المزيكا لعبتها.
4: النهارده الويكند اسمع اغاني بدون توقف على انرجي

تنبيهاً، تم تغيير مواعيد العمل الرسمية بما يتناسب مع الفرجة على ماتشات المنتخب في كأس العالم الفجر. طبعاً ده اللي نفسك فيه، بس لا يا حبيبي، انت بتحلم. كأس العالم السنة دي هيبقى بعنوان يا تنام وما تتفرجش، يا تتفرج وما تنامش.

زي ما احنا عارفين ان المنتخب عنده تحدي كبير في ماتشات كاس العالم، احنا عارفين ان انت كمان عندك تحدي كبير انك تتفرج على الماتشات وتنام وتعرف تصحى تروح الشغل في ميعاده. انت مستنيني اقولك الحل؟ لا انا ما اعرفش، شوف بقى تعمل ايه. كاس العالم السنة دي هيبقى بعنوان يا تنام وما تتفرجش، يا تتفرج وما تنامش.

0: نفسك فيه. اسمع بس البرنامج وقول لنا
1: طالب ايه مع وائل منصور ومنى يوسف كل يوم أربع من 3 ل 4 على انرجي 92.1 عشان تعرف كل حاجة تهم كل طالب. هذا البرنامج مقدم من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ. البرنامج برعاية BUE. Stand out, choose BUE.
2: يا مساء الفل والجمال على كل الناس اللي بتسمع الديجي توك. معاكم باسم كميل والنهارده
3: احنا ديجي اللي البرنامج متسمي على اسمها.
2: تمام. عمركم فكرتم ازاي التكنولوجيا بتغير حياتنا؟
3: ايوه اكيد، زي لما بجيب لك فيديوهات كلاب كيوت في الوقت المناسب.
2: اكيد ما كانش ده قصدي خالص. طيب ازاي الذكاء الاصطناعي بيساعدنا في الرياضه وحياتنا الصحيه؟
3: ما نهاريات ليل ونهار، اعلانات للجزم الرياضيه من ساعه ما دورت عليها مره من 3 اسابيع.
2: يا دي الفضايح. طيب سيبنا من الحياه بوجه عام او الصحه، اكيد كلنا عارفين ان التكنولوجيا بتدخل في حياتنا اليوميه بشكل اساسي.
3: خليني انا اقول لهم، باسم طلب مني مره طريقه عمل كيكه بالشوكولاته، والطلب اللي بعده على طول كان نمره المطافي.
2: اطلع يا ابني اعلانات، اطلع يا ابني اعلانات.
3: لا لا لا، اعلانات ايه، انا اللي هكمل معاهم. اللي انت ما تعرفوش ان الذكاء الاصطناعي هياخد مكانك قريب جدا.
2: هي بقت كده.
4: اجدد اخبار التكنولوجيا والجديد في عالم الإلكترونيكس والترندز في الأبليكيشنز والجيمز هتعرفوها كلها في ديجي توك مع باسم كميل
3: وديجي كمان
4: كل يوم خميس من 3 ل 4
3: على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها.

اقلبها دايرة مع زهرة رامي كل يوم من الحد للأربع من 6 ل 8 بالليل على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. It's Friday on Energy.

0: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
1: كل أغنية سمعتها وحبتها بتسيب أثر جواك وبتربطك بذكرى، مذاكرة، حب قديم، وانت بتشتغل أو رحلة حلوة. وعشان اللي ملوش قديم ملوش جديد، انرجي هسمعك أغاني من زمن فات. كل يوم من الحد للأربعاء من 8 ل 9 بالليل على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. من فات قديمه تاه

0: للإعلان على راديو إنرجي نوفو فور ميديا أند أدفرتايزنج، الوكيل الإعلاني الحصري. 011-219-8069. إيميل sales@novo-eg.com.
1: الكورة ما بقتش مجرد رياضة، الكورة بقت خطط وتكتيكات جوه الملعب وكمان براه. عالم الكورة بقى كله غموض وإثارة، أحداث محدش يقدر يتوقعها، والشاطئ اللي يقتحم الكواليس ويجيب المعلومة الصح. وبكل حرفنا قضى هيركنها في التمانيات. تغطية لكل الدوريات والأحداث الكروية والرياضية المحلية والعالمية مع محمد طارق قضى، من الحد للأربع، من 12 لوحدة الظهر على Energy 92.1 المزيد.

انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. اعزائي المستمعين اهلا بكم في رقص يا امام في رقص الساعه.

عشان الفرجة تحلى، عمر الطاسة بفنجان قهوة مظبوط قبل الماتش. ماتشات كاس العالم محتاجة تركيز في كل تفصيلة، واللي ما بيحبش القهوة يشرب شاي أو المشروب اللي بيحبه، المهم عاوزين نستمتع بكاس العالم. انرجي بتقولك عشان الفرجة تحلى خليها في وسط لمّة.

0: Friday Hits on Energy.
1: ها هنتفرج على ماتش مصر اللي جاي امتى وفين؟ يلا قوله بسرعة، أنا متحمس جدا.
2: إيه ده؟ هو أنت من امتى أصلا يا ويوي أنت مهتم بالكورة يعني؟
1: لا ده منتخب مصر والدنيا ماشية حلو وإنجازات ما حصلتش قبل كده. بقولك إيه؟ أنا بقيت خبير كروي بجد.
2: يا سلام، مش للدرجات يا وائل، ما كانش ماتش اتفرجت عليه يعني. طب ما تقولي كده مصر عندها كم نقطة؟
1: لا اقعدوا قدامي وتعلموا بقى. مصر دلوقتي أول المجموعة بأربع نقط، وبعدها بلجيكا وإيران كل واحدة منهم عندها نقطتين، ونيوزيلندا الأخير عندها نقطة واحدة.
2: إيه ده؟ ويوي وائل منصور بيتكلم في الكورة؟ طب بقولك إيه، خد بقى الاختبار ده، هو إحنا كده تأهلنا ولا لازم نكسب الماتش اللي جاي؟
1: بصي، إحنا بنسبة كبيرة تأهلنا، على الأقل فرصتنا كبيرة جدا نتأهل أحسن توالت، ده في حالة يعني لو خسرنا الماتش اللي جاي، بس لو تعادلنا هنتأهل رسمي، ولو فوزنا بقى هنتأهل أول المجموعة كمان.
2: بس أنا استغربت قوي من موضوع إننا أول مرة نكسب في كأس العالم ده، أمال جول كابتن مجدي عبد الغني ده كان إيه؟
1: يا سلمى، جول مجدي عبد الغني ده كان جول التعادل قدام هولندا في كأس العالم 90، والماتش خلص تعادل، يعني ما خسرناش بس تعادلنا، بس وقتها هولندا دي كانت بطل أوروبا.
2: نعم؟ لا يا وائل أكيد لا، يعني كابتن مجدي فضل يذلنا كل السنين دي بجول تعادل أساساً؟ أنا سمعت إننا عملنا أرقام تاريخية حلوة قوي البطولة دي.
1: طبعاً، حققنا أول فوز لمصر في تاريخ كأس العالم، أدي واحد. محمد صلاح بقى الهداف التاريخي لمصري في كأس العالم بثلاث أهداف، أدي اتنين، ويا رب يزيدوا. قبل البطولة دي كان عندنا ثلاث لعيبة بس هم اللي مسجلين أهداف في كأس العالم لمصر. عبد الرحمن فوزي في كأس العالم 34 سجل هدفين في فريق المجر، ومجدي عبد الغني في كأس العالم 90، وصلاح في كأس العالم 2018. البطولة دي بس في أربع لعيبة سجلوا لمصر لحد دلوقتي، صلاح وإمام عاشور وزيكو وتريزيجيه.
2: أنا متفائلة قوي إننا ممكن نكسب ماتشات تانية ونعمل إنجازات أكبر بصراحة. أصل أنا بس بنزل الصبح بص في وشوش الناس كلها حبيبة قلبي تحت عينيها أسود، وأنا منهم أساساً، مش شايفين قدامنا، بس يلا مبسوطين الحمد لله.
1: بقول لكم إيه، ربنا يسهل ونتأهل أول المجموعة بس، وبعد كده أي كلام في الكورة تاخدوه مني، ده أنا بقيت خبير كورة وياوي. تعالوا أحكي لكم تاريخ كأس العالم من سنة 1930 كان يا مكان.
2: يا لهوي، لا شكرا يا وائل، ميرسي قوي، استأذن أنا بقى.
3: طب استني، خديني معاك.
1: استنوا طب أحكي أول كأسين عالم بس. يا سارة، يا سلمى، يوه

عشان الفرجة تحلى جهز مشروبك المفضل قبل الصفارة، عصاير بقى وشاي وكل اللي بتحبه، عشان مع كل هجمة مرتدة ريقك ما ينشفش. مش عاوزين نتنشن قوي، عايزين نستمتع بكاس العالم. انرجي بتقولك عشان الفرجة تحلى خليها فص لمّة.

0: انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. حمائي في الأرينا يوم الجمعة 26 يوليو، استعدوا لليلة ما تتنسيش.
1: ودوني ليها الليلة، الليلة يعني الليلة، استنى تاني لحظة تاني مقدرش.
0: الأرينا مكانها على طريق عين السخنة جنب الملاهي في القطامية. التذاكر من خلال تذكرتي. Official Radio Sponsor Energy 92.1.

اصحى بانرجي مع باسم كميل وسارة المنذر، كل يوم من الحد للخميس من 8 ل 10 الصبح على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية جمجوم فارما، راحة في كل حركة. بيتك بيتك، يا مجهز بيوت. كيو ان بي.

والتوب تشارتس للأغاني في لعبتك إنجليش مع باسم كميل من 8. لعبتك باك تو باك باك تو باك يوم الجمعة كله جديد في جديد. ما المزيكا لعبتها.

0: المقاسم كل يوم من الحد للخميس من 10 ل 12 الظهر على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها.
1: النهارده الويكند، اسمع اغاني بدون توقف على انرجي.

عشان الفرجة تحلى جهز طبق التسالي المتين اللي هيستحمل توترك طول الماتش. فشار بقى ولب وكوكيز وممكن شاورما عادي أو بيتزا، حاجة تقرقط فيها كده بدل ما تقرقط في ضوافرة. عايزين نستمتع بكاس العالم. انرجي بتقولك عشان الفرجة تحلى خليها في وسط لمة.

أعزائي المستمعين، أهلا بكم في رقص يا منتخب في رقص الساعة.

0: أنا جاي وجايب لحضرتك طلب ممضي من كل الموظفين اللي في الشركة عشان عايزين نغير مواعيد الشغل لفترة كأس العالم عشان نعرف نتفرج على ماتشات براحتنا.
1: أنا عارف إن كأس العالم السنة دي فيه تحدي كبير للموظفين. لا لا، مش تحدي إنكم تقفلوا التارجت ولا تخلصوا الشغل في ميعاده، ده كده كده حاجة هتحصل. أنتوا عندكم تحدي إنكم تتفرجوا على الماتشات وتعرفوا تيجوا الشغل فايقين.
2: كأس العالم السنة دي هيبقى بعنوان يا تنام وما تتفرجش يا تتفرج وما تنامش.

شاب انرجي مع وائل منصور ومن عامر كل يوم من الحد للاربع من 4 لـ 6 على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية QNB.

0: صبري واللي يصبر يهون.
1: قول يا كبير مع صبري زكي كل يوم من الحد للثلاث من 2 ل4 مساء على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. الاغاني الجديده كلها تسمعها على انرجي.

0: This is facts.
1: سلمى ايه الرنه دي؟
2: ايه وائل في ايه؟ شخصيتي عادي.
1: طب اقول لكم ايه لو كل لعيب من المنتخب كان عنده رنه على حسب شخصيته، تفتكروا الرنه هتكون عامله ازاي؟
3: يعني بصوا الشناوي مثلا، دي الرنه اللي تليق على شخصيته.
4: انت مش في مقامي فوق العرض، انا السد العالي.
5: ايوه صح، ايه الهبل ده بجد، برافو يا وائل. بص بقى عبد المنعم بقى رنته هتبقى عامله ازاي.
6: سلطان يا زميلي لوحدي حامله، ابعد عني عشان غشيم.
2: لا لا بقول لكم يا جماعه، طب امام عاشور بقى، بصوا دي
7: كده وكده تشوفوني، هنا او هنا تلاقوني، ومعكم زي ما تعوزوني، بقلب على كل لونيا.
8: طب بصوا بقى، انا مش شايف مرموش غير كده.
9: شوف انت هتبقى مين وانا بقى مين، ده اللي عملته في حياتك عملته انا في يومين.
5: لا لا صلاح صلوحه بقى، اديني بقى في صلوحه.
2: لا دي احنا لازم بقى نفكر لها كويس، دي لازم نمخمخ. تفتكروا هيبقى ايه؟
1: انا مش شايفها غير دي.
10: باشا طول عمري باشا، علي باشا، انا بلعب لعب مع
1: يلا كلنا نجهز لكاس العالم عشان كلنا هنشجع مصر.

محفظ تعيش فينو بوزعك از كيلو انتو فكرنا سايبة انتو فكرنا ايه بص دغري سكة خليك جميل يقعد عشان احبك تخرج عن النص اضطر لبك تضطر نيش بقى عشان بعزك عيل كيوت

0: الراديو. البرنامج برعاية توشيبا للأجهزة المنزلية. توشيبا ميجا سيزن، ميجا عروض، ميجا خصومات. جمجوم فارما، راحة في كل حركة.
1: أيوة زبا زبا.

0: سيفها دايرة مع زهرة رامي كل يوم من الحد للأربع من 6 ل 8 بالليل على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها.
1: ضاقت بك حلول الأرض، ضغط عليك إقساط القرض، ترتدي قناع كي تخفي الهم، إليك الحل.
2: ما تقول بقى يا عم،

أعزائي المستمعين، أهلا بكم في رأس الساعة.

تنبيهاً، تم تغيير مواعيد العمل الرسمية بما يتناسب مع الفرجة على ماتشات المنتخب في كأس العالم الفجر. طبعاً ده اللي نفسك فيه، بس لا يا حبيبي، انت بتحلم. كأس العالم السنة دي هيبقى بعنوان يا تنام وما تتفرجش، يا تتفرج وما تنامش.

زي ما احنا عارفين ان المنتخب عنده تحدي كبير في ماتشات كاس العالم، احنا عارفين ان انت كمان عندك تحدي كبير انك تتفرج على الماتشات وتنام وتعرف تصحى تروح الشغل في ميعاده. انت مستنيني اقولك الحل؟ لا انا ما اعرفش، شوف بقى تعمل ايه. كاس العالم السنة دي هيبقى بعنوان يا تنام وما تتفرجش، يا تتفرج وما تنامش.

Energy 92.1 المزيكا المزيكا لعبتها تحت أمرك. أحمد عدلي تحت أمرك. تحت أمرك مع أحمد عدلي كل يوم سبت من 6 ل 8 بالليل على Energy 92.1.

طالب إيه؟ مع وائل منصور ومنى يوسف، كل يوم أربع من 3 إلى 4 على Energy 92.1، عشان تعرف كل حاجة تهم كل طالب. هذا البرنامج مقدم من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ. البرنامج برعاية BUE. Stand out, choose BUE.

ست نقلات مع أحمد الوكيل كل يوم خميس من 6 ل 7 بالليل على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. عشان الفرجة تحلى عمر الطاسة بفنجان قهوة مظبوط قبل الماتش. ماتشات كاس العالم محتاجة تركيز في كل تفصيلة، واللي ما بيحبش القهوة يشرب شاي أو المشروب اللي بيحبه، المهم عاوزين نستمتع بكاس العالم. انرجي بتقولك عشان الفرجة تحلى خليها في وسط لمّة.

0: اجدد الاغاني
1: على انرجي وبس.
2: اهي اهي اهي اهي اهي اهي جاي هناك اهي دي فرحه ولا ايه؟ اهي اهي اهي اهي اهي

0: أعزائي المستمعين، أهلا بكم في رقص
1: يا تريزيجيه
0: في رقص الساعة.
1: الله

عشان الفرجة تحلى جهز مشروبك المفضل قبل السفارة، عصاير بقى وشاي وكل اللي بتحبه، عشان مع كل هجمة مرتدة ريقك ما ينشفش. مش عاوزين نتنشن قوي، عايزين نستمتع بكاس العالم. انرجي بتقولك عشان الفرجة تحلى خليها في وسط لمه.

0: هنتفرج على ماتش مصر اللي جاي امتى وفين؟ يلا قوله بسرعة، انا متحمس جدا.
1: ايه ده؟ هو انت من امتى اصلا يا ويوي انت مهتم بالكورة يعني؟
0: لا ده منتخب مصر والدنيا ماشية حلو وانجازات ما حصلتش قبل كده. بقولك ايه، انا بقيت خبير كروي بجد.
1: يا سلام، مش للدرجات يا وائل، ما كانش ماتش اتفرجت عليه يعني. طب ما تقولي كده مصر عندها كم نقطة؟
0: لا اقعدوا قدامي وتعلموا بقى. مصر دلوقتي أول المجموعة بأربع نقط، وبعدها بلجيكا وإيران كل واحدة منهم عندها نقطتين، ونيوزيلندا الأخير عندها نقطة واحدة.
1: إيه ده إيه ده إيه ده؟ ويوي وائل منصور بيتكلم في الكورة؟ طب بقول لك إيه، خد بقى الاختبار ده، هو إحنا كده تأهلنا ولا لازم نكسب الماتش اللي جاي؟
0: بصي، إحنا بنسبة كبيرة تأهلنا، على الأقل فرصتنا كبيرة جدا نتأهل أحسن توالت، ده في حالة يعني لو خسرنا الماتش اللي جاي، بس لو تعادلنا هنتأهل رسمي، ولو فوزنا بقى هنتأهل أول المجموعة كمان.
1: بس أنا استغربت قوي من موضوع أننا أول مرة نكسب في كاس العالم ده، أمال جول كابتن مجدي عبد الغني ده كان إيه؟
0: يا سلمى، جول مجدي عبد الغني ده كان جول التعادل قدام هولندا في كاس العالم 90، والماتش خلص تعادل، يعني ما خسرناش بس تعادلنا، بس وقتها هولندا دي كانت بطل أوروبا.
1: نعم؟ لا يا وائل أكيد لا، يعني كابتن مجدي فضل يذلنا كل السنين دي بجول تعادل أساساً؟ أنا سمعت إننا عملنا أرقام تاريخية حلوة قوي البطولة دي.
0: طبعاً، حققنا أول فوز لمصر في تاريخ كاس العالم، أدي واحد. محمد صلاح بقى الهداف التاريخي لمصري في كاس العالم بثلاث أهداف، أدي اتنين، ويا رب يزيدوا. قبل البطولة دي كان عندنا ثلاث لعيبة بس هم اللي مسجلين أهداف في كاس العالم لمصر. عبد الرحمن فوزي في كاس العالم 34 سجل هدفين في فريق المجر، ومجدي عبد الغني في كاس العالم 90، وصلاح في كاس العالم 2018. البطولة دي بس في أربع لعيبة سجلوا لمصر لحد دلوقتي، صلاح وإمام عاشور وزيكو وتريزيجيه.
1: أنا متفائلة قوي إننا ممكن نكسب ماتشات تانية ونعمل إنجازات أكبر بصراحة. أصل أنا بس بنزل الصبح بص في وشوش الناس كلها حبيبة قلبي تحت عينيها أسود، وأنا منهم أساساً، مش شايفين قدامنا، بس يلا مبسوطين الحمد لله.
0: بقول لكم إيه، ربنا يسهل ونتأهل أول المجموعة بس، وبعد كده أي كلام في الكورة تاخدوه مني، ده أنا بقيت خبير كورة وياوي. تعالوا أحكي لكم تاريخ كاس العالم من سنة 1930 كان يا مكان.
1: يا لهوي، لا لا لا، شكراً يا وائل، مرسي أوي، استأذن أنا بقى.
2: طب استني، خديني معاك.
0: استنوا طب أحكي أول كاسين عالم بس يا سارة. يا سلمى، يوه

عشان الفرجة تحلى جهز طبق التسالي المتين اللي هيستحمل توترك طول الماتش. فشار بقى ولب وكوكيز وممكن شاورما عادي أو بيتزا، حاجة تقرقط فيها كده بدل ما تقرقط في ضوافرة. عايزين نستمتع بكاس العالم. انرجي بتقولك عشان الفرجة تحلى خليها في وسط لمة.

انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. الكورة ما بقتش مجرد رياضة، الكورة بقت خطط وتكتيكات جوه الملعب وكمان براه. عالم الكورة بقى كله غموض وإثارة، أحداث محدش يقدر يتوقعها، والشاطر اللي يقتحم الكواليس ويجيب المعلومة الصح. وبكل حرفنا قضى هيركنها في التمانيات. تغطية لكل الدوريات والأحداث الكروية والرياضية المحلية والعالمية مع محمد طارق قضى من الحد للأربع من 12 لوحدة الظهر على انرجي 92.1.

0: والتوب شارتس للأغاني في لعبتك إنجليش مع باسم كميل من 8. لعبتك باك تو باك باك تو باك يوم الجمعة كله جديد في جديد. ما المزيكا لعبتها.
1: يا مساء الفل والجمال على كل الناس اللي بتسمع الديجي توك. معاكم باسم كميل والنهارده
2: احنا ديجي اللي البرنامج متسمي على اسمها.
1: تمام. عمركم فكرتم ازاي التكنولوجيا بتغير حياتنا؟
2: ايوه اكيد، زي لما بجيب لك فيديوهات كلاب كيوت في الوقت المناسب.
1: اكيد ما كانش ده قصدي خالص. طيب ازاي الذكاء الاصطناعي بيساعدنا في الرياضه وحياتنا الصحيه؟
2: منهاريات ليل ونهار، اعلانات للجزم الرياضيه من ساعه ما دورت عليها مره من 3 اسابيع.
1: يا دي الفضايح. طيب سيبنا من الحياه بوجه عام او الصحه، اكيد كلنا عارفين ان التكنولوجيا بتدخل في حياتنا اليوميه بشكل اساسي.
2: خليني انا اقول لهم، باسم طلب مني مره طريقه عمل كيكه بالشوكولاته، والطلب اللي بعده على طول كان نمره المطافي.
1: اطلع يا ابني اعلانات، اطلع يا ابني اعلانات.
2: لا لا لا، اعلانات ايه، انا اللي هكمل معاهم. اللي انت ما تعرفوش ان الذكاء الاصطناعي هياخد مكانك قريب جدا.
1: هي بقت كده.
0: اجدد اخبار التكنولوجيا والجديد في عالم الإلكترونيكس والترندز في الأبليكيشنز والجيمز هتعرفوها كلها في دي جي توك مع باسم كميل
2: ودي جي كمان،
0: كل يوم خميس من 3 لـ 4
2: على إنرجي 92.1. المزيكا لعبتها.
3: Non-stop music on Energy.

0: أنا جاي وجايب لحضرتك طلب ممضي من كل الموظفين اللي في الشركة عشان عايزين نغير مواعيد الشغل لفترة كأس العالم عشان نعرف نتفرج على ماتشات براحتنا.
1: أنا عارف إن كأس العالم السنة دي فيه تحدي كبير للموظفين. لا لا، مش تحدي إنكم تقفلوا التارجت ولا تخلصوا الشغل في ميعاده، ده كده كده حاجة هتحصل. أنتوا عندكم تحدي إنكم تتفرجوا على الماتشات وتعرفوا تيجوا الشغل فايقين.
2: كأس العالم السنة دي هيبقى بعنوان يا تنام وما تتفرجش يا تتفرج وما تنامش.

0: أعزائي المستمعين، أهلا بكم في رأس
1: رأس يا إمام
0: في رأس الساعة
2: اللي

0: سلمى ايه الرنه دي؟
1: ايه وائل في ايه؟ شخصيتي عادي.
0: طب بقول لكم ايه لو كل لعيب من المنتخب كان عنده رنه على حسب شخصيته، تفتكروا الرنه هتكون عامله ازاي؟
2: يعني بصوا الشناوي مثلا، دي الرنه اللي تليق على شخصيته.
3: انت مش في مقامي فوق العرض، انا السد العالي.
4: ايوه صح، ايه الهبل ده بجد، برافو يا وائل. بص بقى عبد المنعم بقى رنته هتبقى عامله ازاي.
5: سلطان يا زميلي لوحدي حامله، ابعد عني عشان غشيم.
1: لا لا بقول لكم يا جماعه، طب امام عاشور بقى، بصوا دي
6: كده وكده تشوفوني، هنا او هنا تلاقوني، ومعكوا زي ما تعوزوني، بقلب على كل لونيا.
0: طب بصوا بقى، انا مش شايف مرموش غير كده.
7: شوف انت هتبقى مين وانا بقى مين، ده اللي عملته بحياتك عملت انا بيومين.
4: لا لا صلاح صلوحة بقى، اديني بقى في صلوحة.
1: لا دي احنا لازم بقى نفكر لها كويس، دي لازم نمخمخ. تفتكروا هيبقى ايه؟
0: انا مش شايفها غير دي.
8: باشا قول عمري باشا، علي باشا، انا بلعب لعب معايا.
0: يلا كلنا نجهز لكأس العالم عشان كلنا هنشجع.

0: راحة في كل حركة. بيتك بيتك يا مجهز بيوت QNB.
1: ضاقت بك حلول الأرض، ضغط عليك إقساط القرض، ترتدي قناع كي تخفي الهم، إليك الحل.
2: ما تقول بقى يا عم،

أضا أخف من أضا مع محمد طارق أضا كل 2 3 و4 من 12 ل 2 بالليل على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها.

تنبيه هام، تم تغيير مواعيد العمل الرسمية بما يتناسب مع الفرجة على ماتشات المنتخب في كأس العالم الفجر. طبعاً ده اللي نفسك فيه، بس لا يا حبيبي، انت بتحلم. كأس العالم السنة دي هيبقى بعنوان يا تنام وما تتفرجش، يا تتفرج وما تنامش.

0: لعبتك عربي مع سارة المنذر.
1: يا مساء الفل والجمال على كل الناس اللي فاتحه الراديو دلوقتي وبتسمع انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. لعبتك عربي بيبتدي معاكم دلوقتي، وانا ساره المنذر بكون معاكم كل يوم جمعه من الساعه 7 للساعه 8 علشان نلعب اكتر 10 اغاني انتوا بس اللي بتطلبوها على مدار الاسبوع، وكمان كل النيو هيتس على انرجي. فخلينا على طول نبتدي بالمركز العاشر اللي بتحتل اغنيه بحريه لحماقي وشيرين، واللي بتنزل 9 مراكز من الاسبوع اللي فات. الاغنيه نزلت من 4 اسابيع ولسه بتحتل مراكز متقدمه جدا على اليوتيوب وكل الميوزك بلاتفورمز من وقت نزولها ولحد دلوقتي، وكمان قدرت الاغنيه تحقق 12 مليون مشاهده. الاغنيه من كلمات والحان عزيز الشافعي وتوزيع توما. تعالوا نروح نسمعها ونرجع تاني.

أغنية سان لوفان الجديدة صباح الورد بتنزل مركز واحد بس من الأسبوع اللي فات، وبتحتل المركز التاسع الأسبوع ده في لعبتك عربي. الأغنية دي طلبت كتير جدا على مدار الأسبوع اللي فات، والأغنية نزلت من شهر بالظبط وقدرت في أول أسبوع من نزولها توصل للمركز الثالث في البيلبورد توب 100، وكمان توصل لقرب 9 مليون مشاهدة على اليوتيوب من وقت نزولها ولحد دلوقتي. وزي ما قلت لكم قبل كده إن سان لوفان بيجهز حاليا اللمسات الأخيرة على ألبومه الجديد واللي المفروض ينزله خلال الشهر اللي جاي، وقال كمان إن الألبوم هيكون فيه تعاونات مع عدد كبير من صناع الموسيقى في الوطن العربي. تعالوا نروح نسمع الأغنية في المركز التاسع.

القمر ديالي لسعد المجرد ومحمد فضل الشاكر بتنزل مركزين من الأسبوع اللي فات وبتحتل المركز الثامن الأسبوع ده في لعبتك عربي. الأغنية نزلت من أسبوعين وقدرت توصل لعشرة مليون مشاهدة وكمان تبقى من ضمن الأغاني الترندينج في اليوتيوب ترندينج فور ميوزك. زي ما قلت لكم قبل كده إن ده أول تعاون فني بيجمع ما بين سعد المجرد ومحمد شاكر، والأغنية دي فيها خلطة مزيكا ما بين اللهجة اللبنانية وكمان الطابع المغربي. الأغنية من كلمات وألحان جمانة جمال وتوزيع حسام الصعبي. تعالوا نروح نسمعها ونرجع تاني.

0: المركز السابع الأسبوع ده في لعبتك عربي بتحتل أغنية رحمة محسن ونوردو سر وجعنا، واللي بتنزل ثلاث مراكز من الأسبوع اللي فات. نزلت الأغنية من 4 أسابيع من فيلم إزمة، والفيلم بطولة الفنان أحمد داوود سلمى أبو ضيف، وقدرت تنجح جداً في وقت قصير وتحقق كمان نسب استماع ومشاهدات عالية جداً من وقت نزولها. وصلت لقرب 15 مليون مشاهدة على اليوتيوب، وكمان تبقى من ضمن الأغاني الترندينج في اليوتيوب ترندينج فور ميوزك. الأغنية من كلمات أحمد أبو زهرة ومحمود فاروق، ألحان أحمد زعيم وتوزيع جلال حمداوي. تعالوا نروح نسمعها في المركز السابع.
1: المركز السابع

هاب انرجي مع وائل منصور ومن عامر كل يوم من الحد للاربع من 4 لـ 6 على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية كيو ان بي. تحت امرك. احمد عدلي تحت امرك. تحت أمرك مع أحمد عدلي كل يوم سبت من 6 ل 8 بالليل على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.

0: سيبها دايرة مع زهرة رامي كل يوم من الحد للأربع من 6 ل 8 بالليل على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
1: It's Friday on energy. لعبتك عربي مع سارة المنذر.
2: أغنية نبيل الجديدة وقلت سلام بتطلع 3 مراكز من الأسبوع اللي فات وبتحتل المركز السادس بعد ما كانت في المركز التاسع. الأغنية نزلت من أسبوعين تقريباً وعايز أقول لكم أن الأغنية قدرت تحقق 8 مليون مشاهدة على اليوتيوب من وقت نزولها وكمان لسه مكملة ضمن الأغاني الترندينج في اليوتيوب ترندينج في ميوزيك. الأغنية من كلمات مصطفى ناصر وألحان تيام علي توزيع وميكس أدهم وإلهام يدهيمة ماستر هاني محروس والأغنية إنتاج فري ميوزيك. تعالوا نروح نسمعها في المركز السادس ونرجع نشوف مين اللي قدر يحتل أول 5 مراكز في التوب 10 لعبتك عربي الأسبوع ده.
1: المركز السادس

انتوا لسه بتسمعوا لعبتك عربي ولسه معاكم ساره المنذر لمده ساعه على انرجي 92.1. وصلنا دلوقتي للمركز الخامس اللي بتحتله اغنيه جديده على لعبتك عربي الاسبوع ده من البوم محمد حمائي الجديد سمعوني، وهي اغنيه مشيتي. الاغنيه نزلت من 3 اسابيع ضمن البوم حمائي الجديد سمعوني، وقدرت تحقق قرب 4 مليون مشاهده على اليوتيوب، وكمان تبقى من ضمن الاغاني الترندنج في اليوتيوب Trending for Music، وهي كمان من أكتر الأغاني الترندنج من الألبوم. الأغنية من كلمات مصطفى ناصر، ألحان عمرو مصطفى، وتوزيع ديفيد أمين. تعالوا نروح نسمعها ونرجع تاني.

أغنية نينو لتو ليت وسان لوفان بتنزل مركز واحد من الأسبوع اللي فات وبتحتل المركز الرابع الأسبوع ده في لعبتك عربي. الأغنية نزلت من 3 أسابيع وقدرت تحقق نسبة استماع ومشاهدات كبيرة جداً من وقت نزولها، وصلت ل 11 مليون مشاهدة على يوتيوب لحد دلوقتي، وكمان تبقى من ضمن الأغاني الترندينج في اليوتيوب ترندينج فور ميوزك. نانو من كلمات وألحان تو ليت ولوفان، توزيع معتز مادي، ميكس وماستر أمير محروس.

0: الراديو. البرنامج برعاية توشيبا للأجهزة المنزلية. توشيبا ميجا سيزن، ميجا عروض، ميجا خصومات. جمجوم فارما، راحة في كل حركة.
1: يا مساء الفل والجمال على كل الناس اللي بتسمع الديجي توك، معاكم باسم كميل. والنهاردة
2: ديجي اللي البرنامج متسمي على اسمها.
1: تمام. عمركم فكرتم ازاي التكنولوجيا بتغير حياتنا؟
2: ايوه اكيد، زي لما بجيب لك فيديوهات كلاب كيوت في الوقت المناسب.
1: اكيد ما كانش ده قصدي خالص. طيب ازاي الذكاء الاصطناعي بيساعدنا في الرياضة وحياتنا الصحية؟
2: منهاريات ليل ونهار، اعلانات للجزم الرياضية من ساعة ما دورت عليها مرة من 3 اسابيع.
1: يا دي الفضايح. طيب سيبنا من الحياة بوجه عام او الصحة، أكيد كلنا عارفين إن التكنولوجيا بتدخل في حياتنا اليومية بشكل أساسي.
2: خليني أنا أقول لهم، باسم طلب مني مرة طريقة عمل كيكة بالشوكولاتة، والطلب اللي بعده على طول كان نمرة المطافي.
1: اطلع يا ابني إعلانات، اطلع يا ابني إعلانات.
2: لا لا لا، إعلانات إيه؟ أنا اللي هكمل معاهم. اللي أنت ما تعرفوش إن الذكاء الاصطناعي هياخد مكانك قريب جدا.
1: هي بقت كده؟
0: أجدد أخبار التكنولوجيا والجديد في عالم الإلكترونيكس والترندز في الأبليكيشنز والجيمز هتعرفوها كلها في ديجي توك مع باسم كميل
2: وديجي كمان،
0: كل يوم خميس من 3 لـ 4
2: على إنرجي 92.1. المزيكا لعبتها.
0: علي الفولت وكهرب الطريق كل جمعة مع أخشم ساعتين باك تو باك، ساعة مع مارتن جاركس.
3: Hey, Martin Garrix on Energy Egypt.
0: وراها ساعة مع أرمين فان بيرن.
4: Hey Egypt, it's Armin van Buuren on Energy Egypt.
0: يعني خط راس وهايبر. كل يوم جمعة من الساعة 12 للساعة 2 بالليل اركب العربية وعلي الصوت على Energy 92.1. المزيكا لعبتها.
5: زي ما احنا عارفين ان المنتخب عنده تحدي كبير في ماتشات كاس العالم، احنا عارفين ان انت كمان عندك تحدي كبير انك تتفرج على الماتشات وتنام وتعرف تصحى تروح الشغل في ميعاده. انت مستنيني اقولك الحل؟ لا انا معرفش، شوف بقى تعمل ايه. كاس العالم السنة

0: دي هيبقى بعنوان يا تنام وما تتفرجش يا تتفرج وما تنامش.
1: لعبتك عربي مع سارة المنذر.
2: أحمد سعد وأغنية كوتي بتنزل مركز واحد من الأسبوع اللي فات وبتحتل المركز الثالث الأسبوع ده في لعبتك عربي. كوتي هي من ضمن ألبومه الجديد الألبوم الفرفوش، والألبوم نزل من أسبوعين تقريباً، وطبعاً الألبوم كله تريندينج، هو وأحمد سعد أكيد كل مرة بيبقى تريندينج، ولكن المرة دي هو تريندينج علشان الحلقة اللي هو حلقها على السوشيال ميديا عنده لشعره ولدقنه. بس دلوقتي تعالوا نروح نسمع كوتي، وهي من كلمات حسين خالد، ألحان قصي، توزيع وميكس إيهاب كول بيكس، وماستر هاني محروس.

أغنية جديدة ونيو أنتري على لعبتك عربي الأسبوع ده هي اللي قدرت تحتل المركز الثاني، وهي أغنية بهاء سلطان الجديدة بكلم نفسي من فيلم إزمة. الأغنية نزلت من 10 أيام من ضمن أحداث الفيلم وقدرت تحقق نجاح وانتشار كبير جداً وتبقى ترند في اليوتيوب تريندينج فور ميوزك في مراكز متقدمة جداً. فيلم إزمة بطولة أحمد داود، سلمى أبو ضيف، بسنت شوقي وحمزة دياب، وهو من تأليف وإخراج محمد صادق. أما الأغنية فهي من كلمات محمود فاروق، ألحان أحمد زعيم، توزيع عمرو عبد الفتاح، ميكس وماستر هاني محروس. تعالوا نروح نسمعها في المركز الثاني ونرجع نشوف مين اللي قدر يحتل أول مركز في التوب 10 لعبتك عربي الأسبوع ده.

0: وصلنا لآخر وأهم مركز في التوب 10 لعبتك عربي، وهو أكيد المركز الأول واللي قدرت تحتله أغنية جديدة ونيو أنتري على لعبتك عربي الأسبوع ده، وهي أغنية لو تعرف لرامي صبري من ألبومه الجديد القمر. ألبوم القمر ضم 13 أغنية مختلفة في شكلها وموسيقاها، ورامي صبري كان حريص جدا إن هو يقدم ألوان غنائية متنوعة ومختلفة علشان تناسب أذواق مختلفة من الجمهور. نزل طبعا رامي صبري الألبوم بعد النجاح والتفاعل اللي حققته أول أغنيتين نزلهم بشكل سنجل، وهما القمر وبفرحك وانت تزعلني، قبل ما ينزل باقي أغاني الألبوم مرة واحدة. الألبوم طبعا كان فيه تعاون مع عدد كبير جدا من الشعراء، منهم مثلا أدهم معتز ورمضان محمد، تامر حسين وعليم، وكمان شارك في التلحين مجموعة كبيرة جدا من الملحنين زي مثلا عزيز الشفعي، محمد يحيى ومديان، وكمان رامي صبري بنفسه لحن أكتر من أغنية في الألبوم. بس تعالوا دلوقتي نروح نسمع لو تعرف اللي احتلت المركز الأول الأسبوع ده، وكمان ترند رقم 2 في اليوتيوب تريندينج فور ميوزك، وهي من كلمات أدهم معتز، ألحان تيام علي، توزيع وميكسو ماستر جلال الحمداوي. بس قبل ما نروح نسمعها عايزة أقولكم إن للأسف خلصت حلقة النهاردة من التوب 10 لعبتك عربي، بس استنوني أكيد يوم الجمعة اللي جاية من الساعة 7 للساعة 8 علشان نلعب أكتر 10 أغاني أنتوا بس اللي بتطلبوها على مدار الأسبوع، وكمان كل النيو هيتس على أنرجي. كنت معاكم سارة المنذر، من بعدي على طول هتسمعوا باسم كميل في لعبتك إنجلش. باي باي.
1: المركز الأول.

عشان الفرجة تحلى عمر الطاسة بفنجان قهوة مظبوط قبل الماتش. ماتشات كاس العالم محتاجة تركيز في كل تفصيلة، واللي ما بيحبش القهوة يشرب شاي أو المشروب اللي بيحبه، المهم عاوزين نستمتع بكاس العالم. انرجي بتقولك عشان الفرجة تحلى خليها في وسط لمة. Swear.

0: لعبتك انجلش مع باسم كميل.
1: يا مساء الفل والجمال على كل الناس اللي بتسمع انرجي 92.1. النهارده يوم الجمعه دلوقتي الساعه 8، يعني معاكم بيتجدد حلقه جديده من لعبتك للاغاني الانجليش. انا باسم كميل وبكون موجود معاكم على مدار الساعه دي عشان نعرف مع بعض اكتر 30 اغنيه انجليش اتطلبوا وكنتوا حابين تسمعوهم في كل برامج انرجي المختلفه. فيلا بينا نستعد زي ما احنا متعودين، بنبدا الكاونت داون من المركز ال30 لحد ما نوصل للمركز الاول قبل الساعه 9 بشويه. وزي ما احنا متعودين دايما الاغنيه اللي بنكون بنسمعها قبل ما ببدا كلام على طول هي اللي موجوده معانا في المركز ال30. والنهارده المركز ال30 هو من نصيب اغنيه سويم لبي تي اس. الاغنيه دي كانت موجوده معانا في المركز ال14 الاسبوع اللي فات ونزلت 16 مركز الاسبوع ده، معنى كده اللي طلباتكم ليها قلت. في المركز ال29 بتيجي أغنية Boy Turn Me لفيليكس جين. أما في المركز ال28 فبتيجي أغنية Gone Gone Gone لديفيد جاتا، تيدي سويمز وتونز ناي. المركز ال27 من نصيب أغنية What You Want لأنجيل وجاستس. أما المركز ال26 بقى فبتيجي أغنية كانت في المركز ال30 الأسبوع اللي فات وهي أغنية Pinky Up لكاتس آي. وعلى فكرة ده مش الظهور الوحيد لكاتس آي في حلقة النهاردة من لعبتك للأغاني الإنجليش. فريق جديد لكن حقق نجاح كبير جدا جدا جدا بأغانيه، وبالأخص كمان بالألبوم الجديد أو الإيبي الجديد اللي هينزل في شهر 8. تعالوا نسمع شوية من الأغاني اللي قلتلكم عليها ونرجع نكمل حلقة النهاردة من لعبتك للأغاني الإنجليش على Energy 92.1.

0: أنا باسم كميل وإنتوا لسه بتسمعوا لعبتك للأغاني الإنجليش على Energy 92.1. ويلا نكمل بقى الكاونت داون، لكن نروح على المركز 25. المركز 25 النهاردة من نصيب أغنية بيبي دول لدومينيك فايك. أما في المركز 24 فبتيجي أوليفيا رودريجو بأغنية دروب ديد. الألبوم بتاع أوليفيا رودريجو الجديد محقق نجاح كبير جدا والألبوم بجد حلو، فاللي لسه ما سمعوش أنصحكم تسمعوا الألبوم. أما المركز 23 فبتيجي أغنية جولز لليسا أنيتا وراما. الأغنية دي كانت في المركز 22 الأسبوع اللي فات، يعني نزلت مركز واحد بس، وهي واحدة من أغاني كاس العالم 2026. المركز 22 بقى بيجي تادي سويمز وبيظهر للمرة التانية بعد ما كان موجود معانا في المركز 28 بأغنية جون جون جون مع ديفيد جاتا وتونز ناي. موجود في المركز 22 بأغنية مستر نو إت أول، أحدث السينجلز لتادي سويمز. أما المركز 21 فهي من نصيب أغنية كانت في المركز 16 الأسبوع اللي فات ونزلت خمس مراكز، هي أغنية كي جي بي لأدلة. تعالوا نسمع شوية من الأغاني اللي قلتلكوا عليها، ولما نرجع بقى نبدأ الكاونت داون من التوب 20 سونجز.
1: Twenty three.

حب انرجي مع باسم كميل وسارة المنذر، كل يوم من الحد للخميس من 8 ل 10 الصبح على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية جمجوم فارما، راحة في كل حركة. بيتك بيتك يا مجهز بيوت. QNB

0: اللي نفسك فيه. اسمع بس البرنامج وقول لنا
1: طالب ايه مع وائل منصور ومنى يوسف كل يوم أربع من 3 ل 4 على انرجي 92.1 عشان تعرف كل حاجة تهم كل طالب. هذا البرنامج مقدم من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ.
2: البرنامج برعاية BUE. Stand out, choose BUE.

0: سلمى قاسم، كل يوم من الحد للخميس من 10 ل 12 الظهر على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها.
1: انا جاي وجايب لحضرتك طلب ممضي من كل الموظفين اللي في الشركه عشان عايزين نغير مواعيد الشغل لفتره كاس العالم عشان نعرف نتفرج على ماتشات براحتنا.
2: انا عارف ان كاس العالم السنه دي فيه تحدي كبير للموظفين. لا لا، مش تحدي انكم تقفلوا التارجت ولا تخلصوا الشغل في ميعاده، ده كده كده حاجه هتحصل. انتوا عندكم تحدي انكم تتفرجوا على الماتشات وتعرفوا تيجوا الشغل فايقين.
0: كاس العالم السنه دي هيبقى بعنوان يا تنام وما تتفرجش يا تتفرج وما تنامش.
3: لعبتك انجليش مع باسم كميل.
4: يلا بينا نبدأ التوب 20 سونجز في حلقة النهاردة من لعبتك للأغاني الإنجليش، والمركز العشرين من نصيب أوليفيا دين بأغنية So Easy to Fall in Love. المركز التسعتاشر من نصيب تايلور سويفت The Fate of Ophelia. أما المركز التمنتاشر فهو من نصيب أول نيو انتري معانا النهاردة، وهي أغنية جديدة لمغني اسمه هارفي، والأغنية اسمها Hesitate، أغنية حلوة قوي دخلت معانا على طول السباق الأغاني في المركز التمنتاشر. والمركز السبعتاشر لسه محتفظ بنفس المركز من الأسبوع اللي فات، هي أغنية Runaway لليدي غاغا ودوتشي من ساونتراك فيلم The Devil Wears Prada 2. أما المركز الستاشر بتيجي أغنية Drive Safe لمايل سميث ونايل هورن. وبكده نكون وصلنا لنص الشارتس بالظبط، يعني بداية من اللينك الجاي هنبدأ بقى نص الشارتس الأول، يعني هنبدأ من المركز الخمستاشر لحد ما نوصل للمركز الأول قبل الساعة تسعة بشوية، فخليكوا بتسمعوا Energy 92.1. 18

0: No matter what, no matter what, you got to strut.
1: 17.

0: يلا بينا نبدأ نص الشارتس الأول من المركز الخمستاشر لحد المركز الأول، وعلى طول نروح على المركز الخمستاشر وبتحتلها أغنية End of Beginning للدي جي أو. المركز الأربعتاشر النهاردة من نصيب باك ستريت بويز اللي كانوا موجودين في المركز التلاتاشر الأسبوع اللي فات بأغنيتهم الجديدة Bottle Up من ساونتراك فيلم Paw Patrol الجديد. الأغنية دي كانت في المركز التلاتاشر، نزلت مركز واحد بس للمركز الأربعتاشر، معنى كده اللي انتوا لسه بتحبوها ولسه بتطلبوها كتير على Energy. المركز ال 13 من نصيب أغنية I Love It I Love It I Love It لبيلا كي، والمركز ال 12 من نصيب أغنية Where's My Husband لري، واحدة من أنجح أغاني 2026 لحد النهاردة، وأغنية لسه موجودة في مراكز متقدمة جدا مع أن الأغنية بقالها أكتر من 5 أو 6 شهور نزلة وبتسمعوها على Energy. المركز ال 11 بقى من نصيب تايلور سويفت اللي بتظهر لتاني مرة في حلقة النهاردة، لكن المرة دي بأغنية I Knew It I Knew You. الأغنية دي جزء من ساونتراك فيلم توي ستوري 5، كانت معانا في المركز السابع الأسبوع اللي فات ونزلت للمركز الحداشر. كده مش فاضل لنا غير التوب 10 سونجز، هنعرفهم مع بعض بعد ما نروح نسمع شوية من الأغاني اللي قلتلكوا عليها اللي موجودة معانا في الشارتس النهاردة، ونرجع نكمل لعبتك للأغاني الإنجليش.
1: 14

ست نقلات مع أحمد الوكيل كل يوم خميس من 6 ل 7 بالليل على Energy 92.1. المزيكا لعبتها.

0: هاب انرجي مع وائل منصور ومن عامر كل يوم من الحد للاربع من 4 لـ 6 على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية كيو ان بي. الكورة ما بقتش مجرد رياضة، الكورة بقت خطط وتكتيكات جوه الملعب وكمان براه. عالم الكورة بقى كله غموض وإثارة، أحداث محدش يقدر يتوقعها، والشاطئ اللي يقتحم الكواليس ويجيب المعلومة الصح. وبكل حرفنا أضا هيركنها في الثمانيات، تغطية لكل الدوريات والأحداث الكروية والرياضية المحلية والعالمية مع محمد طارق أضا من الحد للأربع من 12 لوحدة الظهر على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
1: للإعلان على راديو انرجي نوفو فور ميديا اند ادفرتايزنج، الوكيل الإعلاني الحصري 011-219-8069، ايميل sales@novo-eg.com.
0: Non-stop music on energy.
2: لعبتك انجليش مع باسم كميل.
3: وعلى طول وبدون مقدمات يلا نبدأ التوب 10 songs في حلقة النهاردة من لعبتك. في المركز العاشر بتيجي أغنية دراكولا لتيم إمبالا ومعاه جيني. أما المركز التاسع بقى فهو من نصيب أغنية كانت في المركز 19 الأسبوع اللي فات وطلعت 10 مراكز، معنى كده طلباتكو ليها زادت جدا خلال الأسبوع اللي فات. هي أغنية Ready to Begin لأبلتون، تاني سينجل من الإي بي اللي هينزلوه. وبجد أبلتون هو فريق حلو جدا مكون من أختين كانوا في فريق All Saints وبيعملوا مزيكا بجد مختلفة وبجد حلوة. فالمركز التاسع من نصيب أغنية Ready to Begin لأبلتون. أما المركز الثامن فمن نصيب Somber بأغنية Home Record، والمركز السابع من نصيب أغنية I Just Might لبرونو مارس. لكن المركز السادس وبره التوب 5 songs على طول هي أغنية جديدة لثلاثة من أكبر الفرق في العالم، اجتمعوا مع بعض ونزلوا أغنية جديدة. مين أكبر فرق في العالم؟ طبعا كوريان باندز زي لسرافين، كمان آيلت، ومعاهم كاتس آي اللي بيظهروا لتاني مرة في حلقة النهاردة بعد ما كانوا موجودين معنا في المركز 26 بأغنية Pinky Up. موجودين معنا بقى في المركز السادس بأغنية جديدة اسمها Iconic by Mistake. الأغنية دي نزلت بقالها أسبوعين لكن مكسرة الدنيا بس علشان فكرة ثلاثة من أكبر الفرق في العالم، اتنين كوريان بانز وفريق جلوبل. وطبعا الثلاثة دول لما بيجتمعوا كل الفانز بتوعهم هيجتمعوا وهيأيدوا الأغنية والأغنية هتنجح. Iconic by Mistake لكاتس آي لسرافيم وآيلت. تعالوا نسمع بقى الأغاني اللي أنا قلتلكم عليها ونرجع لأهم وأخطر مرحلة في حلقة النهاردة وكل حلقة وهم التوب 5 songs. 9

ووصلنا بالفعل لأهم وأخطر مرحلة في حلقة النهاردة من لعبتك للأغاني الإنجليش، وهم التوب 5 songs، أكتر 5 أغاني إنجليش أنتوا طلبتوهم وحبتوهم على مدار الأسبوع اللي فات. نبدأ بالمركز الخامس، بتيجي تايلور سويفت للمرة الثالثة في حلقة النهاردة بأغنية أوبلايت اللي موجودة معنا في المركز الخامس. المركز الرابع من نصيب American Girls لهاري ستايلز. أما المركز الثالث وكانت بتحتل المركز الأول الأسبوع اللي فات والمدة 3 أسابيع ورا بعض، هي أغنية Hate That I Made You Love Me لأريانا جراندي. أريانا جراندي بتستعد لنزول ألبومها الجديد قريب جدا، و Hate That I Made You Love Me كانت أول سنجل من الألبوم. أما المركز الثاني وكانت في المركز الثالث الأسبوع اللي فات، هي أغنية ليكت لفلو. فلو هو فريق يعتبر جديد من إنجلترا، مكون من 3 بنات، نزلوا ألبومين قبل كده والألبوم الثالث جاي في السكة، وليكت كانت أول سنجل من الألبوم الجديد. ليكت أغنية حلوة جدا لفلو، مسمعة جدا في العالم كله بسبب الساوند بتاعها الترندنج وفيرل على تيك توك، وبيتعمل عليه رقصة مختلفة. ناس كتيرة جدا عملت على الساوند ده الرقصة اللي بتتعمل عليه على تيك توك، وبسبب انتشار الساوند الأغنية اتعرفت وانتشرت جدا، وفريق فلو بقى يعتبر من أنجح الفرق الغنائية اللي موجودة دلوقتي. أما المركز الأول والأول مرة بيوصل للمركز الأول، الأغنية دي كانت في المركز الثاني الأسبوع اللي فات وطلعت للمركز الأول الأسبوع ده، والأول مرة يوصل للمركز الأول معانا هو آدم لامبرت. آدم لامبرت اللي بيستعد لنزول ألبومه الجديد يوم 10/7، الألبوم اسمه آدم وتاني سنجل منه اسمها Under the Rhythm، والأغنية دي هي اللي موجودة معانا النهاردة في المركز الأول في لعبتك للأغاني الإنجليش، ومعنا كده اللي هي أكتر أغنية طلبت وتسمعت على Energy على مدار الأسبوع اللي فات كله. طبعا يا رب تكونوا دايما بتستمتعوا بالأغاني اللي بنسمعها مع بعض في لعبتك أو حتى كمان برا لعبتك في كل برامج Energy، ويا رب دايما تكونوا بتسمعوا Energy في كل الأوقات وكل البرامج. وطبعا أنا انبسطت جدا في الحلقة معاكم النهاردة، ويا رب أنتوا كمان تكونوا انبسطتوا، وأكيد هنتقابل يوم الجمعة الجاية في نفس الميعاد من 8-9 بالليل عشان نسمع أكتر أغاني إنجليش أنتوا بتحبوها وبتسمعوها وبتطلبوها في كل برامج Energy على مدار الأسبوع. كنت معاكم باسم كميل على مدار الساعة اللي فاتت. Have a very nice weekend. سلام.

com. عشان الفرجة تحلى جهز طبق التسالي المتين اللي هيستحمل توترك طول الماتش، فشار بقى ولب وكوكيز وممكن شاورما عادي او بيتزا، حاجة تقرقط فيها كده بدل ما تقرقط في ضوافرة. عايزين نستمتع بكاس العالم، انرجي بتقولك عشان الفرجة تحلى خليها في وسط لمة.

0: ها هنتفرج على ماتش مصر اللي جاي امتى وفين؟ يلا قولوا بسرعة، انا متحمس جدا.
1: ايه ده؟ هو انت من امتى اصلا يا ويوي انت مهتم بالكورة يعني؟
0: لا ده منتخب مصر والدنيا ماشية حلو وانجازات ما حصلتش قبل كده. بقولك ايه، انا بقيت خبير كروي بجد.
1: يا سلام، مش للدرجات دي يا وائل، ما كانش ماتش اتفرجت عليه يعني. طب ما تقولي كده مصر عندها كم نقطة؟
0: لا اقعدوا قدامي وتعلموا بقى. مصر دلوقتي أول المجموعة بأربع نقط، وبعدها بلجيكا وإيران كل واحدة منهم عندها نقطتين، ونيوزيلندا الأخير عندها نقطة واحدة.
1: إيه ده؟ ويوي وائل منصور بيتكلم في الكورة؟ طب بقولك إيه، خد بقى الاختبار ده، هو إحنا كده تأهلنا ولا لازم نكسب الماتش اللي جاي؟
0: بصي، إحنا بنسبة كبيرة تأهلنا، على الأقل فرصتنا كبيرة جدا نتأهل أحسن توالت، ده في حالة يعني لو خسرنا الماتش اللي جاي، بس لو تعادلنا هنتأهل رسمي، ولو فوزنا بقى هنتأهل أول المجموعة كمان.
1: بس أنا استغربت قوي من موضوع أننا أول مرة نكسب في كأس العالم ده، أما الجول كابتن مجدي عبد الغني ده كان إيه؟
0: يا سلمى، جول مجدي عبد الغني ده كان جول التعادل قدام هولندا في كأس العالم 90، والماتش خلص تعادل، يعني ما خسرناش بس تعادلنا، بس وقتها هولندا دي كانت بطل أوروبا.
1: نعم؟ لا يا وائل أكيد لا، يعني كابتن مجدي فضل يذلنا كل السنين دي بجول تعادل أساساً؟ أنا سمعت إننا عملنا أرقام تاريخية حلوة قوي البطولة دي.
0: طبعاً، حققنا أول فوز لمصر في تاريخ كأس العالم، أدي واحد. محمد صلاح بقى الهداف التاريخي لمصر في كأس العالم بثلاث أهداف، أدي اتنين، ويا رب يزيدوا. قبل البطولة دي كان عندنا ثلاث لعيبة بس هم اللي مسجلين أهداف في كأس العالم لمصر. عبد الرحمن فوزي في كأس العالم 34 سجل هدفين في فريق المجر، ومجدي عبد الغني في كأس العالم 90، وصلاح في كأس العالم 2018. البطولة دي بس في أربع لعيبة سجلوا لمصر لحد دلوقتي، صلاح وإمام عاشور وزيكو وتريزيجيه.
1: أنا متفائلة قوي إننا ممكن نكسب ماتشات تانية ونعمل إنجازات أكبر بصراحة. أصل أنا بس بنزل الصبح أبص في وشوش الناس كلها حبيبة قلبي تحت عينيها أسود، وأنا منهم أساساً، مش شايفين قدامنا، بس يلا مبسوطين الحمد لله.
0: بقول لكم إيه، ربنا يسهل ونتأهل أول المجموعة بس، وبعد كده أي كلام في الكورة تاخدوه مني، ده أنا بقيت خبير كروي أوي. تعالوا أحكي لكم تاريخ كأس العالم من سنة 1930. كان يا مكان.
1: يا لهوي، لا لا لا، شكرا يا وائل، ميرسي قوي، استأذن أنا بقى.
2: طب استني، خديني معاك.
0: استنوا، طب أحكي أول كأسين عالم بس. يا سارة، يا سلمى، يو نون ستوب ميوزك اون انرجي.

تنبيهاً، تم تغيير مواعيد العمل الرسمية بما يتناسب مع الفرجة على ماتشات المنتخب في كأس العالم الفجر. طبعاً ده اللي نفسك فيه، بس لا يا حبيبي، انت بتحلم. كأس العالم السنة دي هيبقى بعنوان يا تنام وما تتفرجش، يا تتفرج وما تنامش.

0: حاجة من الاتنين، عجزت ولا عجزت لست.
1: النهاردة الويكند نون ستوب ميوزك على انرجي.

زي ما احنا عارفين ان المنتخب عنده تحدي كبير في ماتشات كاس العالم، احنا عارفين ان انت كمان عندك تحدي كبير انك تتفرج على الماتشات وتنام وتعرف تصحى تروح الشغل في ميعاده. انت مستنيني اقولك الحل؟ لا انا ما اعرفش، شوف بقى تعمل ايه. كاس العالم السنة دي هيبقى بعنوان يا تنام وما تتفرجش، يا تتفرج وما تنامش.

عشان الفرجة تحلى عمر الطاسة بفنجان قهوة مظبوط قبل الماتش. ماتشات كاس العالم محتاجة تركيز في كل تفصيلة، واللي ما بيحبش القهوة يشرب شاي أو المشروب اللي بيحبه، المهم عاوزين نستمتع بكاس العالم. انرجي بتقولك عشان الفرجة تحلى خليها في وسط لمّة.

عشان الفرجة تحلق جهز مشروبك المفضل قبل السفارة، عصاير بقى وشاي وكل اللي بتحبه، عشان مع كل هجمة مرتدة ريقك ما ينشفش. مش عاوزين نتنشن قوي، عايزين نستمتع بكاس العالم. انرجي بتقولك عشان الفرجة تحلق خليها فص لما

هاب انرجي مع وائل منصور ومن عامر كل يوم من الحد للاربع من 4 لـ 6 على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية QNB.

0: سيفها دايرة مع زهرة رامي كل يوم من الحد للأربع من 6 ل 8 بالليل على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
1: عشان الفرجة تحلى جهز طبق التسالي المتين اللي هيستحمل توترك طول الماتش، فشار بقى ولب وكوكيز وممكن شاورما عادي او بيتزا، حاجة تقرقط فيها كده بدل ما تقرقط في ضوافرة. عايزين نستمتع بكاس العالم، انرجي بتقولك عشان الفرجة تحلى خليها في وسط لمة.

0: أنا جاي وجايب لحضرتك طلب ممضي من كل الموظفين اللي في الشركة عشان عايزين نغير مواعيد الشغل لفترة كأس العالم عشان نعرف نتفرج على الماتشات براحتنا.
1: أنا عارف إن كأس العالم السنة دي فيه تحدي كبير للموظفين. لا لا، مش تحدي إنكم تقفلوا التارجت ولا تخلصوا الشغل في ميعاده، ده كده كده حاجة هتحصل. أنتوا عندكم تحدي إنكم تتفرجوا على الماتشات وتعرفوا تيجوا الشغل فايقين.
2: كأس العالم السنة دي هيبقى بعنوان يا تنام وما تتفرجش يا تتفرج وما تنامش.

في في دماغي ميت سؤال ميت سؤال ميت سؤال مش لاقي الجواب الجواب الجواب في في دماغي ميت سؤال ميت سؤال ميت سؤال

سمي فراق سمي بعد سمي زعل سمي عناد. الوصف مهما تغير لسه في نفس الوجع نفس الشيء لسه في نفس الإحساس. قلبك وحيد قلبي وحيد احنا الاتنين الاتنين بعيد بس بنتقابل.

0: سلمى ايه الرنة دي؟
1: ايه وقال في ايه شخصيتي عادي؟
0: طب بقول لكم ايه لو كل لعيب من المنتخب كان عنده رنة على حسب شخصيته، تفتكروا الرنة هتكون عاملة ازاي؟
2: يعني بصوا الشناوي مثلا، دي الرنة اللي تليق على شخصيته.
3: انت مش في مقامي فوق العرض، انا السد العالي.
4: ايوه صح، ايه الهبل ده بجد، برافو يا وائل. بص بقى عبد المنعم بقى رنته هتبقى عاملة ازاي.
5: سلطان يا زميلي لوحدي حاملة، ابعد عني عشان غشيم.
1: لا بقول لكم يا جماعه، طب امام عاشور بقى، بصوا دي
6: كده وكده تشوفوني، هنا او هنا تلاقوني، ومعكم زي ما تعوزوني، بقلب على كل لون. يا
0: طب بصوا بقى، انا مش شايف مرموش غير كده.
7: شوف انت تبقى مين وانا بقى مين، ده اللي عملته في حياتك عمل فانا في يومين.
4: لا صلاح صلوحه بقى، اديني بقى في صلوحه.
1: لا دي احنا لازم بقى نفكر لها كويس، دي لازم نمخمخ. تفتكروا هيبقى ايه؟
0: انا مش شايفها غير دي. يلا كلنا نجهز لكاس العالم عشان كلنا هنشجع
8: مصر.

كن فكرنا عشت في هنا انا عشت زميلي في جحيم انا طول العمر عشت في قلق بس الحمد لله احنا كنا مسطورين وانا عندي 22 سنة كنا زميلي مديونين وانا عندي 23 سنة

0: اللي نفسك فيه. اسمع بس البرنامج وقول لنا
1: طالب ايه مع وائل منصور ومنى يوسف كل يوم أربع من 3 ل 4 على انرجي 92.1 عشان تعرف كل حاجة تهم كل طالب. هذا البرنامج مقدم من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ.
2: البرنامج برعاية BUE. Stand out, choose BUE.

0: مع صبري زكي كل يوم من الحد للثلاث من 2 ل 4 مساء على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها.
1: توب تشارتس طول اليوم

زي ما احنا عارفين ان المنتخب عنده تحدي كبير في ماتشات كاس العالم، احنا عارفين ان انت كمان عندك تحدي كبير انك تتفرج على الماتشات وتنام وتعرف تصحى تروح الشغل في ميعاده. انت مستنيني اقول لك الحل؟ لا انا ما اعرفش، شوف بقى تعمل ايه. كاس العالم السنة دي هيبقى بعنوان يا تنام وما تتفرجش يا تتفرج وما تنامش. Back to back مع مارتن جاركس و أرمين فان بيورن، The Energy Extravaganza.

انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.